حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك الجامعة بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك على الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار للجامعة، بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصة مع الجامعة الأمريكية إباد وتر مسارك يوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هوية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ دراستك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر سارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

كل شخص تعرفه يعني صديقك المقرب. الصديق الحقيقي هو الشخص اللي يكون مرآة صادقة إليك ويشوفك بدون تصنع أو مجاملة. وجود الصديق المقرب بحياتك مو بس ينطيك دعم ومساندة، هو يساعدك أنه تتجاوز الضغوطات والتحديات اليومية، ويساهم بتقليل التوتر ويعزز من صحتك، وحتى يساعدك أنه تاخذ قرارات أكثر توازن. فالصداقة الحقيقية مو بكثرتها، هي بوجود شخص ممكن أنه تكون وياه على طبيعتك ويكون موجود إلى جانبك بكل ظروفك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهوم الصباح، تجبرك تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاش اللي تهمك، من الحرم الجامعي، الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب. نكتشف للأشياء جيها بالربي، كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من الثانية إلى التاسعة صباحا، من أي واحد بي اف ام 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الحياة مو قائمة المهام والإنت والمسؤولية. ممكن تمن جلسة هادئة حديث ويا شخص تتحبه، لحظة تقدر تستمتع بيها بدون ما تضر سبب الانشغالات تخلي يومك مربك، لكن هذا مو معناه أنه أنت معش اليوم. أمن عندك أوقات تستعد بيها هذه الحياة وتقدر تكملها بثقة وإيجابية.

الابتسامة أجمل شيء ممكن يرسم على وجه الإنسان، وحتى تحافظ على ابتسامة حلوة لازم تحافظ على أسنانك. هواية من الناس مزور طبيب الأسنان إلا إذا حست بالألم، والحقيقة أنه الفحص الدوري أهم من انتظار المشكلة، فالاهتمام بصحة الأسنان واللثة راح يحافظ مو بس على ابتسامتك، راح يحافظ على صحتك، لأن صحة الفم تساعد بتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض ومنها القلب.

إذا كنت ناوي على سفر طريق السلامة، بس تحتاج أن تحضر أشياء، وهذا مو مجرد إجراء، هو راحة بال وبداية أسهل وطريق يخليك تمشي خطوات واثقة بدون توتر أو حتى مفاجآت. أخذ وقتك، راجع كل أوراقك أكثر من مرة، وخلي عندك نسخ إلكترونية ونسخ ورقية لأهم المستندات من جواز السفر والتأشيرة، وحتى إذا عندك أوراق رسمية خاصة بالسفر.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العدل والقانون أساس لحياة مستقرة بكل المجتمعات، ووجودهم مو بس للعقاب، هو حماية للمجتمع وحفظ لكرامة وحرمة الإنسان وتحقيق الاحترام بين الجميع. لأن الإنسان إذا يحس أنه ماكو محاسبة ولا أكو أحد يحاسبه ويوقف عند حد معين، فممكن يتمادى بالخطأ أو التجاوز على حقوق الآخرين. فالشعوب تنهض نهضة حقيقية لما تحس بالمسؤولية، ولما تعرف أكو محاسبة وأكو عدالة وأكو قانون.

القبول شي يلخص لك هواية أشياء بهذه الحياة، يعني أنه تتقبل التغيير، تعرف شو وقت تكمل المعركة وش وقت تتركها بحكمة، أنه تعيش اللحظة بسلام بدل ما تعيش الندم والقلق، وبالنهاية ما يبقى إلا الأثر الطيب، وأن تكون بقلوب الناس اللي تحبهم وتكون مقبول من نفسك أولاً. فالتأقلم والقبول للحياة مو استسلام، هو عبارة عن نضوج.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

بيئة العمل مو مجرد مكان للرزق، هي جزء من بناء شخصيتك. بيها ضغط، تعلم، تحدي وحتى إرهاق، والطريقة اللي تتعامل بيها ويا هذه الأشياء هي اللي تحدد شلون تطلع منك نسخة أقوى وأفضل. لذلك اشتغل بضمير، لكن لا تذوب داخل هذا الشغل، خليك أنت الأساس مو الوظيفة.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

عندي وقت. هذه الجملة المشتركة عند أغلب الناس، والغريب أنه إحنا نتحدث عن وقت واحد يملك كل الناس، والفرق مو بعدد الساعات، الفرق بطريقة استخدام هذه الساعات وشون نقدر بيها نخلص شغلنا.

0: بحكيها.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

فقدان المستمسكات الرسمية من الأمور اللي تسبب إرباك عند الإنسان، بس سرعة الإبلاغ هي أول خطوة حتى تحمي هويتك أو حقوقك. فإذا فقدت بطاقتك الوطنية، إجازة السوق، جواز سفر أو أي وثيقة رسمية، لا تأجل الإبلاغ عنها للجهات المختصة، فهذا الإبلاغ المبكر يساعد على الحد من إساءة استخدام هذه الوثائق ويحفظ حقوقك ويسهل إجراءات إصدار البديل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. Let's get it started in here.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

قبل الموبايلات والألعاب الإلكترونية كانت الشوارع والساحات تنملي بأصوات الأطفال وهم يلعبون ألعاب مختلفة. هذه الألعاب صنعت أجمل ذكريات الطفولة اللي موجودة ويا أغلبنا اليوم. ما كانت مجرد وسيلة يرفهون بها عن نفسهم، كانت تعلم الأطفال التعاون والصبر وسرعة البديهية وحتى العمل بروح فريق، وانطت الأطفال فرصة يتحركون ويتواصلون بصورة حقيقية بعيد عن شاشات اليوم. ورغم مرت سنوات، بقت هذه الألعاب بذاكرة العراقيين وبداخلنا حنين إلها دائماً لبساطتها وجمالها وفائدتها. فحاولوا شاركون أطفالكم هذه الذكريات أو حتى تجربون تلعبون وياهم هذه الألعاب.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختار مسارك.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كسب رضا الناس غاية لا تدرك، هذا اللي تعلمناه ونعرفه. بس كسب الناس نفسهم ما يحتاج منك كلام منمق أو مجاملات مبالغ بيها، يحتاج منك الصدق والاحترام وحسن الاستماع. حاول تبتسم وتسمعهم وتقدر جهودهم، ولا تبخل أبداً بكلمة شكر أو تشجيع بوقتها. فالناس ممكن تنسى الكلام، بس تتذكر دائماً مواقفك الحلوة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بوقت هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهوم الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخلي تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة الترفيه والنقاشات همك، ومن الحرم الجامعي الأحداث نشاطات. اسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من الثانية إلى التاسعة صب من أي واجب أم.

الديوان أو المضيفة أهم الأماكن اللي يجتمع بيها أهل المنطقة ويستقبلون الضيوف ويحلون الخلافات ويتبادلون الأخبار، مو مجرد مجلس، هو رمز للكرم والأصالة والتكاتف الاجتماعي. وكان الديوان العراقي أو المضيف هو قلب الحياة الاجتماعية بالمدن والقرى والعشائر، يستقبلون بيه الضيف قبل ما يسألوا عن حاجته ويناقشون شؤون الناس ويحلون الخلافات. والديوان مو مجرد مكان للجلوس، هو مدرسة بالكرم ومنبر للحكمة ومساحة يجتمع بيها الناس على الاحترام والتعاون.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

ما تحتاج اللام حتى تتواوي الناس تحتاج الصمت، فالصمت هو جزء من الإبداع، والصمت إلى الموسيقى، فالتوقفات القصيرة بين النغمات

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك الجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك على الجامعة الأمنية في بغداد واخر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

النتائج اللي ننتظرها تبدأ من عدنان، يعني أنت المسؤول عن النسخة اللي راح تصير عليها، بدل ما تسأل ليش هذا الشيء دا يصير وياي أو شن اللي أقدر أسوي، وتلوم الظروف وتسلمها قيادة حياتك. حاول تتحمل المسؤولية من اليوم لكل أفعالك، ومن هذه اللحظة راح تبدأ عندك رحلة نجاح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

العراق أول دولة بالشرق الأوسط دخلت خدمة التلفزيون بعام 1956. شهدت بغداد انطلاق أول محطة تلفزيونية بالمنطقة، خطوة سبقت العديد من الدول العربية بعدة سنوات، حتى تصير الشاشة العراقية نافذة جديدة تنقل الأخبار والثقافة والفنون للبيوت. وكانت البداية قبل ذلك بعامين، لما اجى أول جهاز تلفزيون للعراق بمعرض دولي ببغداد، وتحولت الفكرة لاحقا لمشروع إعلامي رائد. فكان العراق دائما من أوائل الدول اللي خطت خطوات رائدة بمجال الإعلام والثقافة والتكنولوجيا.

إذا عندك ورق قديم أو كتاب قديم أو رسائل باقية من أيام زمان، إذا تلاحظ لونها صار أصفر، وإذا تسأل ليش راح نقول إنه الورق يحتوي غالباً على مركبات تتأكسد ويا الضوء والهواء، وبمرور الوقت حيتغير اللون لهذا اللي أنت تشوفه. لذلك الكتب القديمة تحمل هذا اللون المميز، حتى الورق عنده عمر ويترك أثره ويا الزمن.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لا تخاف من تغيير التخصص إذا اكتشفت أن هذا الطريق مو إلك، فاختيارك الأول هو مو عقد مدى الحياة. المهم أنه تعرف نفسك وتفهم قدراتك وتقرر بوعي، فتغيير الاتجاه هو مو فشل، أحياناً هو اكتشاف للطريق الصحيح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

لا تصدق اللي يقول لك الفرصة تجي مرة واحدة وبعدين تروح. الحياة مليانة فرص، وإذا راحت فرصة مو معناها انتهى كل شيء. يمكن اليوم باب نسد بوجهك، بس باكر راح ينفتح باب أحسن منه. ويمكن الشيء اللي تزعل عليه هسه بعد فترة تكتشف أنه عندك شيء أحسن منه. المهم ما تتوقف ولا تخلي خيبة واحدة تكسر عزيمتك. استمر بالتعلم، استمر بالمحاولة، وخليك مستعد لاستقبال الفرص.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.